فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ

ما أعطيناك وخصصناك بالكرامة التي لم نعطي أحدا من الأنبياء والرسل الذي مدوا قبلك، فصلي ودم على التوجه نحوه وأخلص فيه واستقم عليه وانحر الكوثر بدن تناسوتك بعدما وصلت إلى كعبة الذات وفزت بعرفات الأسماء والصفات تقربا إلى الله، ولا تلتفت إلى من يشينك ويعيبك من الجهنة المكابرين. إن شانئك الذي يشينك ويبغضك في شانك وأمرك هذا هو الأبتر الكوثر المقطوع العقب والأثر من كل خير، وأثرك يبقى إلى قيام الساعة عليك يا أيها المحمدي القاصد للورود إلى الحوض والكوثر والشراب والشرب منها أن تتوجه في عموم أوقاتك وحالاتك إلى الله تعالى على وجه التبتل والإخلاص. اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم أغلب أعداءك أعداء الدين، اللهم أغلب أعداءك أعداء الدين. اللهم بردا وسلاما على إخواننا في فلسطين، وانصرهم الفتح والنصر والتمكين بجاه النبي المصطفى الصادق الأمين المكين المجيد الرؤوف الرحيم.

الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المنظرين بأنوار ولايته وقربه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد جالي دياجي الضلالة اللهم صل على محمد ماحي دج ليل الجهالة اللهم صل على محمد خير الورى رمز الإصالة اللهم صل على محمد وأدخلنا في حسن الجلالة اللهم صل على محمد صبح مسابيح الضلالة دلالة اللهم صل على محمد شمس الهدى عين الهداية اللهم صل على محمد أفضل من أهل الرسالة اللهم صل على محمد وادفع به عنا الفسالة وادفع به عنا الفسالة وادفع به عنا الفسالة اللهم صل على محمد واشمل بها الصلاة وآله اللهم صل على محمد واجمع به شمل الصلالة اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد أنف به منا الضلالة اللهم صل على محمد وارزقنا وصله واتساله اللهم صل على محمد واجعلنا من أهل الرجالة اللهم صل على محمد وامنن علينا بكل ماله وامنن علينا بكل ماله يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين يا مجيب دعوات المضطرين اللهم أسقنا كأسا نورانيا روحانيا من محبة سيدنا أبي بكر الصديق ومن عدل سيدنا عمر ومن حياء سيدنا عثمان ومن علوم سيدنا علي ومن شجاعة سيدنا الحسين ومن حلم سيدنا الحسن ومن حنان السيدة زينب ومن معارف السيدة نفيسة ومن أسرار سيدنا علي زين العابدين ومن شريعة سيدنا الجنيد ومن زهد سيدنا إبراهيم بن أدهم ومن ورع سيدنا بشر الحافي ومن معرفة سيدنا محي الدين شيخ الأكبر ومن فناء سيدنا

0: سيدنا حلاج ومن عشق سيدنا سيدتنا رابعة العدوية ومن هماء سيدنا عمر بن فارد ومن تجليات سيدنا عبد الكريم الجيلي ومن غرام سيدنا جلال الدين الرومي ومن حكمة سيدنا شمس الدين التبريزي ومن تربية سيدنا عبد السلام بن المشيش ومن غرائب سيدنا أحمد الرفاعي سيدنا أحمد الرفاعي ومن مهابة سيدنا عبد القادر الجيلاني ومن فتوة سيدنا أحمد البدوي ومن حكم سيدنا إبراهيم الدسوقي ومن حقائق سيدنا أبي الحسن الشاذلي ومن طاعة سيدنا أبي العباس المرسي ومن فلسفة سيدنا عطاء الله أسكندري ومن نسائح سيد أبي الفتح الواسطي ومن فيوضات سيدنا أحمد التيجاني ومن حرب سيدنا محمد بهاء الدين نقشبند ومن فتوحات سيدنا علي الخواص ومن إشراقات سيدنا عبد العزيز الدباغ ومن برزخية سيدنا الخضر المقام المحمدي ومن أخلاق ورحمات وبركات وامتدادات وصواطع ولبامع القطب الفرد الجامع الكوكب اللامع والفيض الهامع قطب أقداب الوجود والسر في كل موجود الجامع لبحري الشريعة والحقيقة والمقيم لدولة النور على ظهر الأرض سيد الأولين والآخرين وفخر الأولين والآخرين وسيد الثقلين وقرة كل عين السيد السند والإمام المعتمد الإمام المبين الذي أحصى الله فيه كل شيء وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أبي الزهراء سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم آمين يا رب العالمين بجاه النبي المصطفى الصادق الأمين المكين المجيد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تذهب بها عنا العيون تصرف بها عنا العيون والأبصار وتضرب بها حجابا من بيننا وكافة الأسحار يا ناصر الأبرار يا هازم الفجار يا هازم الفجار بجاه النبي المصطفى الافتخار المختار والآل والمهاجرين والأنصار خصوصا على سيدنا أبي بكر وعلى سيدنا عمر وعلى سيدنا عثمان وعلى سيدنا علي رضي الله تعالى عنهم على الحسنين رضي الله عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عمه الشريفين المطهرين من الأدناس الحمزة والعباس وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وصائر الصحابة والتابعين وتابعهم من أئمة الدين اللهم إنا نعوذ بك من إبليس وجنوده
1: سامین حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں صرف عقیدت کا سبق نہیں دیتی بلکہ کردار بنانے کا پیغام دیتی ہے سچائی ایسی ہو کہ مشکل وقت میں بھی زبان نہ بدلے علم ایسا جو عمل پیدا کرے عبادت ایسی جو اخلاق سنوار دے اور اللہ کی محبت ایسی جو مخلوق کی خدمت پر آمادہ کرے آئیے اس عظیم ولی کی نسبت کو صرف محفلوں اور نعروں تک محدود نہ رکھیں بلکہ ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں دل میں اللہ کی محبت زندگی میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی زبان پر سچائی اور کردار میں تقویٰ یہی اولیاء کرام کی تعلیمات کا حقیقی پیغام ہے سامعین بزم نور پروگرام کا مقررہ وقت اختتام کو پہنچا آپ کی توجہ کے لیے شکریہ اگلی ملاقات تک انور کو اجازت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ